0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الكهف.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

0: نستمع وإياكم فيما يلي إلى سورة عالجت الكثير من أمراض المجتمع وبينت أخلاق المسلمين كما يجب أن تكون. نستمع فيما يلي إلى سورة الحجرات بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الخطاب
1: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الأحبة الكرام إلى تلاوة مباركة لسورة الحجرات بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: ليتفقهوا. الدسر جمع دسار وهو المسمار، والدسر هي المسامير التي تشد بها ألواح السفينة.
3: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة فيها تهدئة للنبي عليه الصلاة والسلام وبيان عاقبة المكذبين في 77 آية كريمة، سورة الفرقان، بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.

نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا.

جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم

أني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال

وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً.

0: معكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الفرقان بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أمرتني فعصيت ونهيتني فما انتهيت ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفءا ولا مستحقا. تماديت في التقصير فأوسعتني حلما وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا. وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك ولا استخفافا بوعدك ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك. وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي، وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك، سبحانك ما أحوجني إليك، سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك، سبحانك لا أعتز إلا بك ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. يا قادر يا قادر، من لعجزي غيرك؟ يا عزيز، من لذلي غيرك؟ يا قوي، من لضعفي غيرك؟ يا غني، من لفقري غيرك؟ اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك،

0: ومن الخوف إلا منك، رب إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر، اكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك، اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك.
1: إن الفضل إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: الأذكار.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
4: أصبحنا و

0: إليك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أمسي.
1: قال عليه الصلاة والسلام:
0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: سيد الاستغفار.
0: اللهم

0: أأنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله.

0: وهو رب العرش العظيم يقول ذلك سبع مرات.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبح

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: سبحانك اللهم أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان، أين المفر؟ وأنت المحيط بالأكوان، وكيف البعد عنك؟ وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان. اللهم فرج عني كل هم، وأبعد عني كل غم، وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري، وعيل معه صبري، وقلت به حيلتي. يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون إلى تلاوة لسورة النور بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة النور.
2: الأذكار دعاء كفارة المجلس.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ وليد اليعقوب تلاوة عطرة لسورة البلد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وليد اليعقوب تلاوة عطرة لسورة البلد.
1: الاستغفار في الدنيا نجاة في الآخرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
0: الروح. مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة العنكبوت. أعوذ

0: المؤمنين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة العنكبوت.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج.
1: حين أطبق الأرض الطوفان واشتدت الأحوال حتى بلغ الماء السيال رؤوس الجبال، استغاث نوح بالكبير المتعال خاضعا في غاية الإجلال. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأحزاب.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأحزاب.
2: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
3: الأذكار.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

0: يا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: الصلوات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
2: نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بصير.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد لسورة لقمان من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.

0: نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أفيق الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أثير الصباح، من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: ربنا إن احتسبنا لك يومنا هذا لوجهك الكريم، فيسره لنا وبارك لنا فيه وتقبله منا. اللهم أرنا ما يرضيك، وأسمعنا ما يرضيك، وأنطقنا ما يرضيك، واستعملنا في طاعتك، وافتح لنا أبواب رحمتك، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا طيبا،

0: الأذكار فضل كبير وثواب عظيم، فوائدها تظهر في الدنيا قبل الآخرة. بها تقوى النفس والروح، وتستشعر حفظ الله وعنايته لنا، بالإضافة إلى أجرها وثوابها الذي لا يعد ولا يحصى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: فصاحة وغرابة وتصرف بديع ومعان لطيفة وفوائد غزيرة وحكم كثيرة وتناسب في البلاغة، هي نقطة في بحر إعجاز كتاب الله عز وجل الذي خرج كلامه عن حد العادة.
3: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لجزء عم يتلوها عليكم القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: اعتنى على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي جزء عم.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: ليست هذه القصص مجرد حكايات من الماضي، بل هي أبواب مفتوحة على الحكمة ومرايا تعكس لنا معاني الصبر والصدق والإيمان.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، بعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام رضي الله عنهم في غزوة فتح مكة، حصلت بعدها غزوة حنين. وقد حصلت هذه الغزوة في شهر شوال في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذه الغزوة أنه لما سمعت قبيلة هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه انتصر على المشركين وأنه فتح مكة، أرادوا أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم.

وأن يكسروا شوكته وأن لا يكون له قوة لكي ينشر هذا الدين، دين الإسلام. فأرادوا أن يقاتلوه عليه الصلاة والسلام، فخرجوا للقتال ومعهم أموالهم ونساؤهم وأبناؤهم، حتى وصلوا إلى منطقة تسمى أوطاس. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القبيلة هوازن، أرسل الصحابي الجليل عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه، أرسله إلى هؤلاء الناس لكي يتأكد من الخبر ولكي يعرف يعني كم هو عددهم وماذا عندهم. فذهب رضي الله عنه إلى هؤلاء الكفار ووصل عندهم، وبقي يوم أو يومين، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأخبارهم. بعدها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة، وطبعا هذا بعد فتحها، وأن الأمور في مكة ولله الحمد تمهدت والأمور تيسرت، وقد أسلم يعني غالبية أهل مكة، وعدد الذين أسلموا 2000 شخص. خرجوا متوجهين مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة، فعدد الجيش الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12,000، 10,000 من المقاتلين الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، في غزوة مكة، ومعه هذين 2000 الذين يعني توهم الآن دخلوا في الإسلام. وأيضا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعركة بعض يعني سادات قريش، بعض الكبارية من قريش مثل صفوان بن أمية، وكان يعني ما زال مشركا. وأيضا خرج معه عليه الصلاة والسلام سهيل بن عمرو وغيرهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن يغتر المسلمون بعددهم، حال المسلمين يشوفوا روحهم عددهم 12,000 عدد ضخم، فخاف عليه الصلاة والسلام أن ينعجب المسلمون بعددهم الكبير وأن يصيبهم العجب في قلوبهم، وقد حصل ذلك الأمر. لذلك أخبرنا الله عز وجل بهذا الأمر فقال سبحانه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فالله جل وعلا يخبر عباده المؤمنين أنكم قد انتصرتم في غزوات أخرى وكان عددكم أقل، ولم تكونوا قد اعتمدتم على الأسباب المادية، العدد والسلاح وكذا، بل كان اعتمادكم على الله سبحانه وتعالى. ولكن في هذه الغزوة، غزوة حنين، أنتم ما اعتمدتم الاعتماد الكامل على الله عز وجل، بل رأيتم إلى عددكم الكبير 12,000، وإن مستحيل أحد يغلبنا لأن عددنا كبير. فالله عز وجل بيّن لهم أن هذا الأمر لن ينفعكم. بعدها مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه يعني إلى غزوة حنين، مروا بشجرة للمشركين اسمها ذات أنواط. كان المشركين في السابق عندهم شجرة يتبركون بها، يأخذون منها البركة، وكانوا يعلقون أسلحتهم، سيوفهم وكذا، على هذه الشجرة، يزعمون أن البركة يعني
تدخل في

يعني سيوفهم وأدواتهم القتالية فينتظرون في المعارك، وهذا طبعا كله من يعني ألاعيب الشيطان عليهم. فالشاهد من ذلك أن هؤلاء الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا نعرف أنه توهم دخلوا في الإسلام، مروا بشجرة أخرى كبيرة جميلة خضراء، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني مثل ما المشركين عندهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم يأخذون منها البركة، فإحنا بعد نبغي تحدد لنا شجرة، هذه الشجرة الكبيرة، ونعلق عليها أسلحتنا ونأخذ منها البركة، لأنهم يعتقدون أن البركة تأتي من هالشجرة، وأن هذا الشيء هو الذي يعني يسبب الانتصار في المعارك والغزوات. فلذلك ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة. معنى هذا الكلام أن هؤلاء المشركين يعتمدون على الأشجار وغيرها من الأمور التي يعتقدون أنها هي التي تنصرهم وليس الله سبحانه وتعالى، وهي التي تنقذهم وليس الله عز وجل، هكذا هم يعتقدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم قلتم شيء خطأ، وقلتم مثل ما قال قوم موسى لموسى عليه السلام. فلذلك أن الإنسان يجعل له إله غير الله عز وجل هذا خطأ. مثلا بعض الناس مثلا يأخذ مصحف ويجعله في السيارة ويظن أن هذا المصحف هو الذي سينقذه من الحوادث وهو الذي سينقذه من الهموم والغموم، فقط أنه شنو مجرد حط المصحف في غرفته في سيارته في كذا. فنقول له خطأ، الإنسان الأصل أنه يعتمد على الله عز وجل، وأن الله هو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو كل شيء بيده جل وعلا، ليس هذا المصحف الذي أنت أخذته أو أي شيء أنت علقته تظن أنه هذا الذي سينقذك من قضاء الله وقدره. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم تفعلون أمرا خاطئا، وأنتم بذلك تفعلون مثل ما فعل الذين من قبلكم من الكفار الذين يعتقدون أن الأشياء هذه اللي تشوفونها هي اللي تنفع وتضر، وفي الحقيقة الله فقط هو الذي ينفع ويضر سبحانه وتعالى. بعدها أيها المستمعون الكرام، وأثناء سير النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة حنين مع الجيش، جاءه أحد الفرسان الذين يذهبون ويتقصون أخبار المشركين، فوصل هذا الفارس وقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم، يعني جدمت عنكم، حتى طلعت جبل كذا وكذا، يعني صعدت على الجبل الفلاني ورأيت قبيلة هوازن ومعهم النساء والأطفال والجمال والأغنام والأموال وقد اجتمعوا في منطقة حنين. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، يعني إن احنا سنقاتلهم وناخذ هذه أموالهم كلها ناخذها لنا احنا المسلمين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرسنا الليلة؟ من اللي يكون حارس في هذا المكان اللي بين جبلين يسمونه الشعب؟ فقال الصحابي الجليل أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال أنا يا رسول الله، أنا اللي بحرسكم الليلة. فركب على فرسه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام قف في هذا المكان، يعني

0: يستقبل هذا الشعب. يعني وقف في هذا المكان، وهذا المكان طبعا بين جبلين، وكن في أعلى المكان، كن في مكان عالي عشان تشوف المشركين، واحذر أن تغفل لكي لا يأتينا العدو وأنت غافل، لأن إذا غفلت أنت العدو بيدخل لنا من هالمكان وبتصير مصيبة كبيرة. فيا ترى هل تمت هذه المهمة بنجاح؟ وهل غفل هذا الفارس عن المشركين في هذا الليل المظلم وهذا الوقت الطويل وهو يراقب هذا المكان؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: الأذكار فضل كبير وثواب عظيم، فوائدها تظهر في الدنيا قبل الآخرة. بها تقوى النفس والروح، وتستشعر حفظ الله وعنايته لنا، بالإضافة إلى أجرها وثوابها.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

ومن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا هو
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين ينسى.
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: أحاديث الصباح.
2: يستقبل الطلاب والطالبات عاما دراسيا جديدا، ويتأهب الآباء والأمهات لاستقبال عام دراسي جديد بتجديد الأمل والهمة لأطفالنا وبناتنا في جميع المراحل الدراسية. وطلب العلم أحبتنا فريضة على كل مسلم، فهو يرفع من قيمة الإنسان ومن ثم مجتمعه وأمته. فالعلم يساهم في تطوير قدرات الإنسان في مراحل حياته المختلفة، ففي كل مرحلة

0: دراسية يلتقي الأصدقاء ويختلط بغيره وينشئ علاقاته مع المعلمين والمعلمات ويضيف أشخاصا آخرين لحياته، وعليه أن يختار أن يصادق الجيدين من الطلاب ليرتقي معهم ويرتفع بأخلاقه، فالمرء على دين خليله. وكل عام دراسي له مذاق وله شعور مختلف، فبالرغم من أن الطلاب يعرفون جيدا بأنهم مقبلون على أيام من المذاكرة وعدم اللعب، لكنهم يستقبلون عامهم الجديد بفرحة لقاء أصدقائهم ومعلميهم والاستعداد بشراء ملابسهم الجديدة وأدواتهم المدرسية. وهذه بعض النصائح للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين من أجل عام دراسي مثمر. اجعل طفلك يستقبل عامه الدراسي الجديد بحب ونشاط وتميز، وتعليمه كيف يعتمد على نفسه في المذاكرة والتحصيل، وعلى أولياء الأمور الاستعداد لهذا العام ماديا ومعنويا. فمع أهمية الاستعدادات المادية، إلا أنها ليست كافية، بل لابد من تدعيمها بكثير من تلبية الحاجات النفسية والمزاجية والاجتماعية للأبناء. ومن المهم أن يحرص المعلم على استقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد بكل حب وود، وتقبل اختلافاتهم ومستوياتهم من دون تمييز، مع ضرورة التمسك بالمعايير المهنية في التعامل مع الطلبة من الإحسان والإخلاص والمسؤولية والعدالة، وحفظ حقوقهم وكرامتهم كونهم نموذجا وقدوة للطلبة. كذلك من المهم جدا مستمعينا أن نهيئ الطلاب للعودة إلى الدراسة من جديد بعد انقطاع طويل، ليكونوا أكثر همة ونشاطا وتركيزا، والتهيئة عملية مشتركة بين البيت والمدرسة حتى تكون ناجحة، حيث تبدأ التهيئة من الأسرة، وذلك من خلال مشاركة الأبناء في الاستعداد للعام الدراسي وتغيير النظام السائد في المنزل، والمشاركة في شراء المستلزمات الدراسية، وذلك إحساسا بالمسؤولية ولتهيئة المنزل للدراسة. ولا شك أن التهيئة الناجحة المشتركة بين البيت والمدرسة تساعد في رفع مستوى الوعي عند الطلبة والتلاميذ بأهمية العملية التعليمية، وبالتالي رفع مستوى التحصيل الدراسي. لنجعل بداية هذا العام الدراسي الجديد مرحلة جديدة مليئة بالصحة والنجاح والتفوق، ولنحفز أبناءنا للاستعداد للعام الدراسي الجديد بمشاعر الفرحة التي تجعلهم أكثر حماسا وتقبلا للدراسة، ولنساعدهم ونشجعهم على وضع أهداف وطموح لتحفيزهم على تحقيقها لضمان مستقبل واعد لهم.
1: أحاديث الصباح.
0: اللهم يا واسع الكرم، نسألك أن تبعد عنا وعن أحبابنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وموت الضمير وسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا وإياهم إجابة الدعاء وصلاح الأهل والحال والمال والأبناء. اللهم إنا نسألك حسن الأعمال وبركة العطاء، وأن تكتب لنا ولهم محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب، وأنت الكريم الرحيم.

تصنع ليوم من الرضا والبهجة ابتسامة تأذن باستقبال يوم

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح.

0: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه. حسبي الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم،

وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.

ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم

وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين

0: أخبارهم
1: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم

ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو

لكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء

0: مباركة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني يا ستي.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان

0: لكم.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الشعراء.
2: ما يقول من أحس وجعا في جسده، يضع يده على الذي تألم من جسده ويقول: بسم

0: رواه مسلم. ما يقال عند زيارة المريض وما يقرأ عليه لرقيته.
1: لا بأس طهور إن شاء الله،
0: رواه البخاري. ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقولها 7 مرات.

0: وما رواه البخاري. فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة. رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. ما يقول من يأس من حياته:
1: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
0: متفق عليه.
1: اللهم الرفيق الأعلى.
0: رواه مسلم. كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان. لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن

0: لي.
1: متفق عليه. من رأى مبتلا فقال:
0: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
1: لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي.

0: التلقين المحتضر. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم
1: لا
0: قول لا إله إلا الله. رواه مسلم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. الدعاء عند إغماض

0: إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم. الدعاء للميت في الصلاة عليه.
1: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله.

0: والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.
1: إن كان الميت صبيا يقال
0: اللهم أعذه من عذاب القبر.
1: حسنه الألباني. ما يقال عند إدخال الميت القبر؟
0: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله.
1: رواه الترمذي. ما يقال بعد الدفن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيك وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. دعاء زيارة القبور.

0: تحتسب.
1: متفق عليه.
2: أينما كنت،
3: أينما كنت
2: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
3: بكل المحبة،
2: وبه تغدو النفس مشرقة،
3: مشرقة،
2: والقلوب رحبة،
3: والقلوب رحبة.
2: أثير الروح، أثير الروح،
4: أثير الروح،
2: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا

عففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.

اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة هود عليه السلام بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة هود عليه السلام.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم فوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الفتح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: ما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الفتح.
3: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: جنة الأرض.
1: سبحان من أرسل رسوله رحمة للعالمين ليعلم البشرية أسمى المعاني وأرقى المفاهيم، فتلقفتها نفوس بيضاء كف الجناصع لتنقلها إلى أمم أخرى مخرجة إياها من الضلالة إلى الهدى، ففتحت بتلك العلوم والآداب الراقية البلدان، وبينت لها مكانة الإنسان لدى خالق الأكوان. تلك المكانة التي ترشد بني البشر إلى امتثال القيم العليا منهاج عمل في حياتهم، فكما أرشد نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرشد أمته إلى شرائع الدين الحنيف، أوصاهم بالخلق الرفيع مع بعضهم البعض وغيرهم من سائر البشر، وخصوصا فيما هم مشتركون فيه كحفظ حق الطريق الذي هو مجلس الناس ومكان قضاء حوائجهم. فأوصى صحابته رضي الله عنهم قائلا: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال:

0: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: جنة الأرض.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: إخوتنا المستمعين الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم إلى ما يتسر من آيات الله البينات للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يتلو على مسامعكم ما يتيسر له من سورة طه.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الإخوة الكرام إلى تلاوة عطرة مباركة من آيات الله البينات، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر له من سورة طه.

بدأ المسلم يومه بقلب ملؤه الإيمان وروح ملؤها الاطمئنان، متفائلة برزق عظيم من رب كريم، ولسان حالها يقول:

اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه،

0: لنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه الصلاة والسلام. يتلو القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان سورة إبراهيم.

تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ عبد الله بن محمد غيلان سورة إبراهيم عليه السلام.

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك ما يتيسر له من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك ما تيسر له من سورة الأعراف.
1: تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إن النظام الدقيق الذي قدره الله تعالى لدورة الماء على سطح الأرض جعل العلماء يحسبون ويدرسون طرقا جديدة لتنقية الماء وجعله صالحا للشرب. وقد تكون المفاجأة أن ما وجدوه في القرن الحادي والعشرين قد تحدث عنه القرآن قبلهم.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

لك الحمد ملء السماوات وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الشورى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الشورى.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة، ومن الآيات التي لها فضل عظيم وهي من سورة البقرة هي خواتيم سورة البقرة، أي آخر آيتين من سورة البقرة. جاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور. آيتين تقرأها في كل ليلة تكفيك من كل الشرور. اليوم اللي خاف على أبنائه ويخاف على أسرته، لما تتصل لهم وأنت بعيد عنهم في سفر أو في عمل أو ما شابه ذلك، لتكون وصيتك بالليل في المساء، ها؟ اتصل في أم العيال تسأل عنها، تتصل في الأبناء تسأل عنهم، قل يا يبا لا تنسى تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور، وفي هذا حفظ من الله عز وجل، ها، للعبد، ها. وهذا أعظم ما يوصى به أن يعرف المسلم هذا الفضل وهذا الأثر المتحقق من تلاوة هاتين الآيتين العظيمتين.

0: وأيضا جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. إذا قرئت خواتيم البقر في دار في بيت ثلاثة ليالي ما يقرب الشيطان هذه الدار. والشيطان ينازع الإنسان في كل شيء، في فراشك، في طعامك، في سقائك، في كل شيء ينازعك الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في اللقمة، قال: إذا سقطت اللقمة من أحدكم قال فليمط ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. حتى اللقمة اللي تطيح منك الشيطان حريص على أن يفسدها عليك وأن يأخذها منك. شوف كيف ينازعك عشان تسوي سياج من الحفظ تحفظ به أسرتك وبيتك. اقرأ آيتين من سورة البقرة الأخيرة خواتيم البقرة حتى لا يقرب الشيطان من طعامك وشرابك ولا يخل ذلك ببركة رزقك في البيت. وصلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من مشاكل الحياة الزوجية التي قد تهدم البيوت إن لم تعالج معالجة صحيحة العناد. العناد مرض، ما دخل بيت العناد إلا وأهلكه، ولا يدخل البيت العناد بيتا إلا وخرجت منه السعادة. ولذلك بعض الناس يعني يعرف النفس أنه عنيد، لكن يعلل عناده هذا بقوة الشخصية. لا، هناك فرق بين العناد المرضي وبين قوة الشخصية والثبات على المواقف الصحيحة. العناد سواء هو على حق، هو على باطل، هو كلامه صحيح مو صحيح، مستحيل يتراجع، حتى لو عرف أنه على الباطل ما يتراجع. هذا عنيد، يعني هذا العنيد تبي تعرفه، كلمة لا على لسانه يقولوا له أنا بنطلع اليوم، قال لا، نبي نشتري كذا، لا، بعدين نكلمونا شوي شوي. يعني العنيد عند الرفض هو الأصل في كل شيء، بينما قوي الشخصية لا، يسمع ويناقش ويسأل، وبعدين إيش؟ بعدين يقرر يقبل ولا ما يقبل. لكن العنيد لا، العنيد رأسا يركض لي الرفض، قلت لا يعني لا، طيب اسمع، لا ما أسمع. هذا عنيد، هذا مو قوي شخصية. قوي الشخصية اللي عنده حجة، اللي عنده يعني مساحة حوار. قوي الشخصية اللي يأخذ ويعطي، أما هذا لا، هذا مريض. ولذلك شوفوا، العناد هذا قد يكون له أسباب، منها الكبر. واحد يكون عنده كبر، والكبر هذا مرض، وقد يكون يعني إذا اعتذر أو قال إني يعني أنا غلطان يعتبر أنه هاي علامة ضعف عليه. لا، بالعكس، من قوة شخصية الإنسان أنه يقر ويعترف بخطأه. ولذلك قالوا قديما الاعتراف

0: بالخطأ فضيلة، لأن ليس كل واحد يقدر يجرؤ على أن يعترف بخطأ. كذلك لما تكون هناك أحيانا تراكمات بمشاكل سابقة وكذا، هو ماخذ موقف من الطرف الثاني، ماخذ من زوجها موقف أو ماخذ من زوجته موقف، فيصير عنده كلمة لا يعاند عكس السير يمشي. ليش؟ لأن عنده تراكمات كثيرة. كذلك بعض الناس يعني ثقافتهم محدودة، ما أعني ثقافته الأكاديمية التحصيلية، لا لا، ثقافته الاجتماعية، يعني ما عنده كاريزما المثقف الاجتماعي. يعني قد يكون حاصل على شهادة عليا، ناجح في عمله، لكن ما يعرف شلون يدير علاقاته الاجتماعية مع زوجته مع عياله، في إشكالية. فإذا بعض الناس تكون ثقافته الاجتماعية محدودة. ليش؟ لأن احتمال يكون تربى في بيئة الوالد أو الوالدة كان عنيد ومتسلط، فبالتالي يتقمص الآن شخصيته ويتقمص دوره. ولذلك شوف الكبر هذا يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده ورفضه. ولذلك شوف رب العالمين لما هاي الآية جاءت في العلاقات الزوجية قال: والصلح خير. لما يتنازل الإنسان ويتصالح مو معناه أنه ضعيف. فإذا العلاج الحقيقي لمرض العناد أن يدرب الإنسان نفسه على أن إذا أخطأ ولو مع طفل صغير يقول: لا أنا أخطأت. لما الطفل يشوفك أنت تقول: أنا أخطأت. إحنا ما نقول يوميا يقول أنا أخطأت، لكن إذا فعلا أخطأت قول أنا أخطأت، حتى مع الزوجة مع الكذا. كذلك لا تنظر للاعتذار على أنه إهانة، أصحاب النفوس الكبيرة هم الذين يعتذرون، أما صاحب النفس الضعيفة صعب عليه الاعتذار. كذلك إذا قدم، شوف الطرف الثاني مقدم تنازلات، لا تقعد تذله، لا تدوس عليه، بالعكس قدر تنازله. يعني لما زوجة تنازل كذا، والله أنا مقدر يعني تنازلك هذا ومقدر اللي سويتي وشاكر لك، حقيقة موقفك جدا، حتى واحد يشجع الثاني على التراجع عن الأخطاء. إذن الإنسان إذا تضح له الخطأ، يعني بعض الناس تجيني مشاكل تقول: يا شيخ يسمع من كل الناس بس ما يسمع مني. أقول له مثلا: نبي نشتري هذه السيارة، قال لا. يقول له: صديقة اشتري هذه السيارة، اشتراها، نفسها اللي أنا قلتها. وكذلك بعض النساء، يعني في مقطع متداول في وسائل التواصل، اثنين رجل وامرأة يشترون طماطم، فزوجها واقف جنبها يشيل لها هذه، يقول لها هذه، تقول لها لا، الكيس ما تخلي فيه إلا هي تختاره، فغافلها أخذ من اللي هي حاطته في الكيس اللي هي اختارته وشال وحدة حبة، قال لها هذه زينة، قالت لا لا، مع العلمية كانت مختارتها ومخليتها في الكيس. ليش؟ عناد، كل شيء يجي منه مرفوض، هذا مرض هذا. ولذلك لا، الإنسان يدرب نفسه على قبول أنه يعترف بخطأ، على أن يشجع الإنسان الآخر إذا اعترف يقدر ويشكر اعترافه بخطأه، أنه يناقش يحاور، لا يقول رأسا لا، مخلي على طرف لسانه كلمة ما يصير لا، وإذا قالوا له قال بكيفي. فإذا نقول حتى نتخلص من العناد لابد أن يكون عندنا مساحة للأخذ والرد.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.

0: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمة

وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة من سورة الإسراء، يتلوها علينا القارئ خليفة الطنيجي.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ خليفة الطنيجي ما تيسر له من سورة الإسراء.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: هنا أثير الروح.

فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة آل عمران، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي ما تيسر له من سورة آل عمران.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الحج.

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الحج.
2: الأذكار دعاء من استصعب عليه أمر.

0: الأذكار. أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة النحل.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة النحل.
2: جنة الأرض
1: خلق الله هذه الأرض بما فيها من سماء وبحار ويابسة تعيش بها الكائنات من مختلف الأصناف والفصائل، واستخلف الله عز وجل فيها ابن آدم ذلك الإنسان الذي تحمل مسؤولية إعمارها والحفاظ على مقدراتها أمام أطماع النفس البشرية وجشعها الذي لا ينتهي، ولكي يشيع السلام والوئام بين بني جنسه وبين مختلف الكائنات الأخرى، فيكون يدا تبني بدل أن يكون يدا تهدم، ويتجلى ذلك المعنى العميق للمسؤولية العظمى في القرآن الكريم. فعندما يتفكر

0: يتذكر المسلم في علم الله عز وجل ومدى إحاطته بكل شيء، يتعزز لديه مفهوم المسؤولية في المحافظة على البيئة من حوله، وتتعزز لديه صفته باعتباره مسلما مسالما لما حوله من خلق الله سبحانه وتعالى.
1: جنة الأرض.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم.

0: آلكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم.
3: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
4: يا رب العالمين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: بر الوالدين هو من أعظم العبادات وأجل القربات، ومن بر الوالدين الدعاء لهما.
1: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: فيما يأتي من الوقت نستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة الأنفال بصوت الشيخ رامي الدعيس.
1: بسم

متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت

أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمس

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح. يتلو على أسماعكم فيما يلي القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الحج.
1: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
2: اللهم
1: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان.
2: اللهم آمين.
1: آمين.
3: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة النمل.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: سورة كريمة تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حال خروجه من منزله في قصة الهجرة النبوية. نستمع وإياكم لسورة ياسين في تلاوة مباركة بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة ما تيسر له من سورة ياسين.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه أبو داود وصححه الألباني.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
3: إذا ضاقت بك السبل،
4: إذا ضاقت بك السبل،
3: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
4: مفاتيح الخير كله،
3: في الدنيا والآخرة. لكن

مصحف البحرين. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الشورى. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الشورى.
2: سبحان من تكلم بالقرآن صدقا صدقا وسمعه منه جبريل حقا حقا وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وحيا. والحمد لله
3: والحمد لله
2: حمدا أبد الآبدين
3: أبد الآبدين
2: في كل ساعة إلى يوم الدين
3: إلى يوم الدين
2: حمدا
3: حمدا
2: لا ينفد
3: لا ينفد
2: أفضل ما ينبغي أن يحمد
3: أن يحمد
2: سبحانه
3: سبحانه
2: من يسبح له الفلك الدوار والبحر الزخار
3: والبحر الزخار
2: ما دام الليل والنهار
3: والنهار
2: وكل شيء عنده بمقدار
3: بمقدار
2: مالك الأملاك
3: مالك الأملاك
2: ومدبر الأفلاك
3: ومدبر الأفلاك
2: غافر الزلات
3: غافر الزلات
2: وقابل التوبات
3: وقابل التوبات
2: الحمد لله العظيم ذي الشأن الحمد لله المتصف بصفات الكمال
3: بصفات الكمال
2: المنعوت بنعوت الجمال والجلال
3: والجلال
2: المتفرد بالإنعام والإفضال
3: والإفضال
2: المنعم
3: المنعم
2: بالعطاء والنوال المحسن
3: المحسن
2: على مرور الأيام والليالي
3: والليالي
2: حمدا
3: حمدا
2: لا تغير له ولا زوال
3: ولا زوال

0: والشكر له شكرا، لا انقطاع له ولا انفصال. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا، فإن عدنا فعد علينا. اجعلنا ووالدينا والمسلمين في حفظه وذمتك ورعايتك.
1: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
2: تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفتح بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الفتح بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
3: الروح. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الرعد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الرعد.
2: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من مشاكل الحياة الزوجية التي قد تهدم البيوت إن لم تعالج معالجة صحيحة العناد. العناد مرض، ما دخل بيت العناد إلا وأهلكه، ولا يدخل البيت العناد بيتا إلا وخرجت منه السعادة. ولذلك بعض الناس يعني يعرف النفس أنه عنيد، لكن يعلل عناده هذا بقوة الشخصية. لا، هناك فرق بين العناد المرضي وبين قوة الشخصية والثبات على المواقف الصحيحة. العناد سواء هو على حق، هو على باطل، هو كلامه صحيح مو صحيح، مستحيل يتراجع، حتى لو عرف أنه على الباطل ما يتراجع. هذا عنيد، يعني هذا العنيد تبي تعرفه كلمة لا على لسانه، يقولوا لنا بنطلع اليوم، قال لا، نبي نشتري كذا، لا، بعدين نكلمونا شوي شوي. يعني العنيد عند الرفض هو الأصل في كل شيء، بينما قوي الشخصية لا، يسمع ويناقش ويسأل، وبعدين إيش؟ بعدين يقرر يقبل ولا ما يقبل. لكن العنيد لا، العنيد رأسا يركض لي الرفض، قلت لا يعني لا، طيب اسمع، لا ما اسمع. هذا عنيد، هذا مو قوي شخصية. قوي الشخصية اللي عنده حجة، اللي عنده يعني مساحة حوار. قوي الشخصية اللي ياخذ ويعطي، اما هذا لا، هذا مريض. ولذلك شوفوا، العناد هذا قد يكون له اسباب، منها الكبر. واحد يكون عنده كبر، والكبر هذا مرض، وقد يكون يعني اذا اعتذر او قال اني يعني انا غلطان يعتبر انه هاي علامة ضعف عليه. لا، بالعكس، من قوة شخصية الإنسان أنه يقر ويعترف بخطأه. ولذلك قالوا قديما الاعتراف بالخطأ فضيلة، لأن ليس كل واحد يقدر يجرأ على أن يعترف بخطأ. كذلك لما تكون هناك أحيانا تراكمات بمشاكل سابقة وكذا، هو ماخذ موقف من الطرف الثاني، ماخذ من زوجها موقف أو ماخذ من زوجته موقف، فيصير عنده كلمة لا يعاند عكس السير يمشي. ليش؟ لأن عنده تراكمات كثيرة. كذلك بعض الناس يعني ثقافتهم محدودة، ما أعني ثقافته الأكاديمية التحصيلية، لا لا، ثقافته الاجتماعية، يعني ما عنده كاريزما المثقف الاجتماعي. يعني قد يكون حاصل على شهادة عليا، ناجح في عمله، لكن ما يعرف شلون يدير علاقاته الاجتماعية مع زوجته مع عياله، في إشكالية. فإذا بعض الناس تكون ثقافته الاجتماعية

0: معية محدودة. ليش؟ لأن احتمال يكون تربى في بيئة الوالد أو الوالدة كان عنيد ومتسلط، فبالتالي يتقمص الآن شخصيته ويتقمص دوره. ولذلك شوف الكبر هذا يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده ورفضه. ولذلك شوف رب العالمين لما هاي الآية جاءت في العلاقات الزوجية قال: والصلح خير. لما يتنازل الإنسان ويتصالح مو معناه أنه ضعيف. فإذا العلاج الحقيقي لمرض العناد أن يدرب الإنسان نفسه على أن إذا أخطأ ولو مع طفل صغير يقول: لا أنا أخطأت. لما الطفل يشوفك أنت تقول أنا أخطأت، إحنا ما نقول يومية يقول أنا أخطأت، لكن إذا فعلا أخطأت قول أنا أخطأت، حتى مع الزوجة مع الكذا. كذلك لا تنظر للاعتذار على أنه إهانة، أصحاب النفوس الكبيرة هم الذين يعتذرون، أما صاحب النفس الضعيفة صعب عليه الاعتذار. كذلك إذا قدم الشوف الطرف الثاني مقدم تنازلات لا تقعد تذله، لا تدوس عليه، بالعكس قدر تنازله. يعني لما زوجة تنازل كذا، والله أنا مقدر يعني تنازلك هذا ومقدر اللي سويتي وشاكر لك، حقيقة موقف جدا. حتى واحد يشجع الثاني على التراجع عن الأخطاء. إذا الإنسان إذا تضح له الخطأ، يعني بعض الناس تجيني مشاكل تقول: يا شيخ يسمع من كل الناس بس ما يسمع مني. أقول له مثلا نبي نشتري هذه السيارة، قال لا. يقول له صديقة اشتري هذه السيارة، اشتراها، نفسها اللي أنا قلتها. وكذلك بعض النساء، يعني في مقطع متداول في وسائل التواصل، اثنين رجل وامرأة يشترون طماطم، فزوجها واقف جنبها يشيل لها هذه يقول لها هذه، تقول له لا الكيس ما تخلي فيه إلا هي تختاره، فغافلها أخذ من اللي هي حاطته في الكيس اللي هي اختارته وشال وحدة حبة، قال لها هذه زينة، قالت لا مع العلم هي كانت مختارتها ومخليتها في الكيس. ليش؟ عناد، كل شيء يجي منه مرفوض، هذا مرض هذا. ولذلك لا، الإنسان يدرب نفسه على قبول أنه يعترف بخطأه، على أن يشجع الإنسان الآخر إذا اعترف يقدر ويشكر اعترافه بخطأه، أنه يناقش يحاور، لا يقول رأسا لا، مخلي على طرف لسانه كلمة ما يصير لا، وإذا قالوا له قال بكيفي. فإذا نقول حتى نتخلص من العناد لابد أن يكون عندنا مساحة للأخذ والرد.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاء.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
2: الاستغفار في الدنيا نجاة في الآخرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
3: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل.
1: سورة تدفع الشك والريبة عن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة. سورة السجدة تستمعون إليها بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. بسم الله.

0: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة السجدة رتلها على أسماعكم القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله سبحانه بدأها بذكر هذا الوصف الجليل والذي يعني لنا الشيء الكثير. سورة غافر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي.

قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع إلى

الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي تلاوة مباركة لسورة غافر. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: ما حكم هذا المبلغ الذي يعطونه إياه الأولاد، مبلغ 50 دينار تقريبا بعد يعني سنين ما كبروا وعملوا وكذا؟
2: نعم تحملوني قليلا.
1: نعم.
2: أولا بارك الله فيك، كلام جميل ذكره الأخ الله يحفظه.
1: نعم.
2: بأن حصل بينه وبين أم أولاده فراق بإحسان.
1: جميل جدا.
2: هذا الذي ينبغي أن يكون، هذه أخلاق الرجال وأخلاق المؤمن. وربنا جل في علاه يقول فإمساك بمعروف أو تسريح
1: بإحسان
2: حتى لو حصل خلاف، هاي في النهاية أم أولادك، وخاصة إذا كانت سوف تحتضن أولادك، تأتي وتسيء إليها وكذا إلى آخره. هذا ليس من فعل الرجل الشهم الكريم أبدا، بل صفة من صفات اللئام، وصفة من صفات من فيهم شيء من النذالة وشيء من الحقارة في الحقيقة. أقول بارك الله فيك، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول أنت وما تملك ملك لأبيك. فكيف إذا كان برضاهم؟ ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وهؤلاء بطيب نفس وهم أولادك، من طيب نفس من باب البر والإحسان إلى والدهم يحاولون، يعني شيء بسيط جدا يعني اللي ذكرها.
1: نعم.
2: الأخ السائل الله يحفظه، شيء بسيط يعني مبلغ بسيط.
1: نعم.
2: لكن هم يريدون من باب البر بوالدهم.
1: نعم.
2: رباهم كبرهم، خاصة أن الأم لها ظروفها وغادرت وهاجرت. فلا بأس بذلك ويقدر.

0: مع الأم أن هذا شرعا جائز، ما في أي شيء. وكثير من الآباء يأخذون أحيانا من أبنائهم ويجمع له، يجمع هذه الأموال متى ما أراد أن يتزوج أعانه، ومتى أراد أن يشتري سيارة أعانه، ومتى أراد أن يسافر أعانه، ومتى
1: أيضا أقول نعم جميلة جدا من الأبناء يعني
0: ايه؟
1: أنهم يساعدون والدهم.
0: إيه هذا من البر، خليه يبرك، نعم. أعطى فرصة يبرك، أعنه على طاعتك.
1: نعم.
0: فقول لحقهم هم إذا لو اتصلت هي يمكن من زعجة، وقول حق عيالك بعد بعد طرشوا شوي.
1: يوصلونها بشيء.
0: إيه طرشوا لأمكم نعم. شيء واصلوها، اتصلوا عليها حتى نعم. لو هي هاجرت لأي ظرف من الظروف عندها أسبابها الخاصة. نعم. واصلوا أمكم، حاولوا على أمكم، تواصلوا مع إخوانكم حتى من أمكم إذا كان عندها مثلا نعم. من الأولاد
1: نعم.
0: تواصلوا معها بالهدية، بالسؤال، بالزيارة، فهذا من صلة الرحم
1: نعم.
0: من صلة الرحم نعم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد.
1: لا تطل التفكير، بل عليك بالاستغفار الكثير، فالله يفتح بالاستغفار أبوابا لا تفتحها الهموم، فبالصبر والثقة بالله أحلامك ستتحقق بعون الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو.
0: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا.

0: نفخه ونفثه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ذو الملك.

0: باب.
1: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
0: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض.

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: اغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت.

0: والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
0: ملء السماء.

0: أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: يرضى.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة. ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم. الله

0: ارزقني.
1: رواه ابن ماجه. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك.

0: ارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

0: الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة،

في كل مكان نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر له من سورة فصلت.

كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقال

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين

أَمْرَهَا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ،

في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون

عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر

فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.

ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة،

قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم، إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو

وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه

ذلي لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى.

وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد.

0: من سورة فصلت كنتم على موعد مع تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: ما يقال للمتزوج بعد عقد النكاح.
2: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
1: رواه أبو داود.
2: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما.
1: رواه الطبراني وحسنه الألباني.
2: على الخير والبركة وعلى خير طائر.
1: رواه البخاري. ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت عليه زوجته ليلة الزفاف، يأخذ بناصيتها ويقول:

0: متفق عليه.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
2: الروح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن أيها السادة مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة العنكبوت.

وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه

وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.

أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم

منهم من أخذته الصيحة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.

فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.

كما سير السحاب الثقال. اللهم سير لنا أرزاقنا وأكرمنا بلطفك وكرمك،

واجعلنا من عبادك السائلين المتضرعين يا أكرم مسؤول ويا خير

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
1: وجه الأرض
0: بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: أثير الروح.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

آي القرآن ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان لنرتدي معكم في كل حلقة حلية التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين. حلية التلاوة. حلية التلاوة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج حلية التلاوة. هذه تحية تقبلها من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر، وتحية أوجهها إلى مشايخنا الكرام هنا في الاستوديو. أرحب بداية بفضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
0: حياكم الله وبارك فيكم. وكذلك أرحب بمشايخنا الكرام هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد ولي جناحي، حياكم الله مشايخنا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله وبارك فيكم، وأهلا بكم مستمعينا من انضممتم إلينا الآن في البرنامج، لنستمع معا إلى رقم الهاتف الذي من خلاله يمكنكم المشاركة معنا بتلاوتكم الطيبة، فأهلا ومرحبا بكم.
4: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
5: حلية التلاوة.
0: إذن عبر هذا الرقم مستمعينا يمكنكم المشاركة معنا في البرنامج، وأرحب مجددا بفضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر. طبعا كنا في الدرس السابق قد ختمنا سورة عبس، واليوم موعدنا مع سورة جديدة أيضا لشرحها تجويديا.
1: حسب ترتيب المصحف يسبقها سورة النازعات.
0: نعم، ترتيب العكسي سوف نبدأ بسورة النازعات.
1: ترتيب الحقيقي نازعات أولا ثم عبس. الناس يظنون أن الترتيب يعني الناس الفلق الإخلاص، لا، ترتيبه من اليمين إلى اليسار.
0: نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: والنازعات غرقا.
0: والنازعات غرقا.
1: تركنا بسملة صحيح؟
2: نعم.
1: كان مقصودة حتى أسمع منكم ونبهني الشيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تتبعها الرادفة
1: تتبعها الرادفة
0: قلوب يومئذ واجفة
1: قلوب يومئذ واجفة
0: أبصارها خاشعة
1: أبصارها خاشعة
0: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
1: يقولون

0: من نخرة
1: أإذا كنا عظاما نخرة
0: قالوا تلك إذا كرة خاسرة.

0: بالساهرة
1: فإذا هم بالساهرة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا بادئ ذي بدء، كل سورة إذا ابتدأ القارئ فلا بد أن يأتي بالبسملة وجوبا، وكما يقال الوجوب الصناعي الذي لا يترتب عليه عقاب ولكنه وجوبا بحسب عرف القراء. وإذا طبعا يأتي بالبسملة، والبسملة هي مسألة خلافية بالوجوب أو عدم الوجوب، وجوب دائم أو وجوب مرة في الحياة أو مرة في قراءة، ولكنها البسملة هي لابد منها في أول السورة، ولو ابتدأ من منتصف السورة فله الخيار، إما أن يأتي بالبسملة وهذا طيب وجيد، وإلا لا يأتي بالبسملة وهذه كذلك لا بأس فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا. والنازعات طبعا سورة النازعات آيات قصيرة من كلمتين وثلاث في معظم الآيات. والنازعات غرقا، وهي تبدأ بالقسم ثم والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا.

0: في كل هذه الآيات نقف على التنوين بإبدالها ألفا، نبدل التنوين المفتوح ألفا، وهي بالفعل في المصاحف رسمت ألفا بدلا عن التنوين، يسمى المد مد عوض، لا يسمى مد طبيعي، لأن المد الطبيعي وجب يعني وقفا وصلا، ولكن هذه فقط المد يتولد عند الوقف عند الوقف. بالمناسبة يعني هناك المد الطبيعي الذي يتولد عند الوقف، وهناك مد طبيعي ولكن ليس مد طبيعي طبعا يتولد عند الوصل، وإذا وقف لا مد، يعني عكس هذه الحالة. ما هو ذاك المد؟
1: عند الوصل لا يكون هناك مد،
0: لا عند الوصل يكون مد، لكن عند الوقف يعني عكس هذه، عند الوقف لا مد. هذا التنوين المفتوح، نقف نمد، نصل لا مد، لا وجود للمد أصلا، هو المد صلة،
1: الصلة نعم،
0: مد الصلة عكس هذه الحالة. حين الوصل نمد، وحين الوقف لا مد فيه، لكن كلا المدين ليس مد طبيعي، حكمه كحكم المد الطبيعي، أي يمد بمقدار حركتين. طيب، هذه لجميع الآيات من الآية الأولى إلى الآية الخامسة حتى ما نعيد الكلام في كل مرة. والنازعات، كلمة والنازعات اللام التعريف أدغم في النون يصل والنازعات، والنازعات لا مدغم في النون، فأصبحت النون مشددة، فإذا هذه النون المشددة هي نتيجة إدغام. والنون المشددة كما يعلم الجميع حكمها الغنة بمقدار حركتين، والغنة تتولد في الخيشوم، وهو صوت يشبه بصوت الغزال إذا ضاع والدها. ثم بين النون وبين الزاي ألف، ولكن لا أرى لا وجود للألف في المصحف.
1: عفوا شيخ جعفر، هنا النون ذكرت بأنها مشددة نتيجة للإدغام، إدغام ماذا بماذا؟
0: لام التعريف، لام التعريف النون، نعم. ثم الألف الطبيعي التي بين النون والزاي غير مرسومة في المصاحف، ولكن هذه من الحروف التي ننطق بها ولكن لا رسم لها، كحالة كثير من الحروف بهذا الحكم، هكذا جاءت في المصاحف العثمانية. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للألف التي بين العين والتاء، والنازعات، نعم. غرق الراء الساكنة المسبوقة بحرف الغين، الغين من حروف التفخيم، حروف الاستعلاء، فتتأثر ويتأثر الحرب بما قبل من الحركة فتفخم. ولما نقف غرق الألف التي تولدت نتيجة الوقف على التنوين، هذه الألف كذلك تفخم، فغرق الكلمة كلها في حالة التفخيم. والناشطات نشطا، كذلك اللام أدغمت في النون فأصبحت النون مشددة وحكمها الغنة مثل النازعات. وكذلك الحكم مرة أخرى بين النون والشين ألف غير مرسومة منطوقة، والألف التي بين الطاء والتاء غير مرسومة منطوقة، ألف طبيعي، مد طبيعي، ألف لمد طبيعي. والناشطة تي، ثم نشطة نقف عليها بالألف. ينبغي للقارئ عندما يتلو هذه الآيات أن ينتبه لحروف التفخيم ويميزها من حروف الترقيق، وبالذات والناشطة تي، طا تي.

0: انتقال من الطاء المفخمة الملحقة بالألف في أشد حالاتها من التفخيم، انتقال إلى التاء، والتاء من حروف الترقيق. فقد يغلب أحيانا يقرأ الناشطاطي أو يرقق الطاء الأولى ويجعلها كأنها ناشطاتي، فنميز بين التفخيم وبين الترقيق في الحروف. وكذلك والناشطات نراعي الترقيق في الناء، ولكن قد يسبق التفخيم في اللسان لأجل الطاء والناشطات كما يفعل البعض. والناشطات والناشطات، وإن كان بين النون والألف إلى الطاء في حرف فاصل غير الألف. والسابحات سبحة، كذلك السابحات مثل النازعات ومثل الناشطات بوجود ألفين في الكلمة بالمد الطبيعي ولا نجدها مرسومة. سبحة القلقلة في الباء، لأن الباء ساكنة، وحروف القلقلة كم أيها الأخوة الكرام؟
1: قطب وجد، القاف والطاء والباء والجيم والدال،
0: خمسة. لا يزيد عليها. فالسابقات سبقا، مثلها فالسابقات مثل النازعات والناشطات والسابحات، لام تضغم في السين وبوجود ألفين في الكلمة غير السمتين فالمد طبيعي في كل ألف. سبقا مثل سبحا، باء ساكنة في الوسط، نأتي بصوت اضطراب في المخرج، صوت القلقلة في لأن باء ساكنة، والقلقلة الصغرى، وتسمى القلقلة الصغرى بسبب أن وقوع حرف القلقلة في درج القراءة، ليس شرطا يكون في نهاية الكلمة إنما في درج القراءة، يعني لا نقف على حرف القلقلة، كن صغرى بمعنى الصوت أخف في النبرة من لما تقف على حرف القلقلة. فالمدبرات أمرا، فالمدبراتها هنا اللام التعريف لا نضغم في الميم إنما نظهر، لأن الميم من حروف الإظهار عند اللام التعريف، فتظهر اللام عند الميم. وأما الراء فالمدبرات فحكمها التفخيم لأنها مفتوحة، وتفخم الألف التي بعدها كذلك، فالمدبرات أمرا. كلمة أمرا الراء الساكنة أو الراء المتحركة عفوا هنا عند الوقف عليها أو وصلا حكمها التفخيم، لأن الراء لها 9 حالات في التفخيم و4 حالات في الترقيق. من حالات التفخيم حالة الفتح والضم، والساكنة ما قبلها فتح وضم، والساكنة وقفا ما قبلها ساكن ما قبلها فتح وضم، أي 6. ثم الراء الساكنة ما قبلها كسرة عارضة في نفس الكلمة، أو قبلها كسرة في كلمة سابقة لها، فهذه 8. وكذلك الراء الساكنة التي تسبقها كسرة صحيحة ولكن وقع بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، أو لم يقع بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، فهذه ترقق، لما إذا وقع بعد حرف استعلاء فإنها تفخم كما في كلمة
1: في 5 كلمات، قرطاس
0: قرطاس نعم. أيوة،
1: وقرطاس ولبل مرصاد ومرصاد وفرقة
0: نعم،
1: بقيت واحدة جنة
0: مرصادة وإرصادة ولبل مرصاد،
1: لبل مرصاد
0: الثلاث
1: نعم.
0: كلمات هي من جذر واحد. يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف هنا عندنا حكم التجربة.

0: الجيد فيه ترجف بتفخيم الراء قبل فتحة. الراجفة لام التعريف في الراء تدغم، والراء مفخمة مع الألف التي بعدها. طيب الآن من هذه الآية حتى الآية 14 الكلمات تنتهي بنهاية فواصل الآيات بالتاء المربوطة. الراجفة، الرادفة، واجفة، خاشعة، الحافرة، نخرة، خاسرة، واحدة، بالساهرة. تسمى تاء المربوطة، تاء التأنيث المربوطة الملحقة بالأسماء، وهي تأتي في الأصل مرسومة بشكل الهاء، هذه الهاء اللي عليه نقطتين تاء المربوطة تسمى هاء التأنيث أو تاء التأنيث أو تاء المربوطة، مسميات لشيء واحد، لأن الفرق بينها بين الهاء نقطتين حتى تميزها في القراءة. إذا وضعت النقطتين على الهاء أصبحت تاء، وإن لم توجد فهي هاء، فهي هاء، فنقف عليها سواء كانت منونة أم غير منونة، نقف عليها بالهاء الساكنة، بالهاء الساكنة. وفي هذه الحالة يسمى الوقف بالإبدال، من مسميات الوقف بالكيفية الوقف بالإبدال. الوقف بالإبدال يكون عندما تقف على التاء المربوطة وتسكن التاء تبدلها هاء، سمى الوقف بالإبدال لأن أبدلت التاء هاء. تتبعها الرادفة، تتبعها الرادفة، تتبعها الرادفة في الوصل، تتبعها الرادفة من غير ألف، ولكن لو وقفت تتبعها وصلا تتبعها، تدفع تتبعها الرادفة من غير ألف لأنها سقطت في الدرج بسبب التقاء الساكنين. الرادفة مشددة الراء نتيجة إدغام اللام فيها، وهي مفخمة على الألف. قلوب يومئذ واجفة، هذا مثال لإدغام التنوين في الياء ومثال لإدغام التنوين في الواو. المثالين موجودين في مثالين موجودين في هذه الآية، والإدغام هنا إدغام بغنة، والإدغام بغنة في الواو والياء بالنسبة للتنوين ساكنة يسمى إدغاما
1: ناقصا.
0: ناقصا، ذكرنا هذا الكلام في الدرس الماضي. وما الذي جعل أن يسمى بالإدغام الناقص؟
1: صفة الغنة.
0: أيوة،
1: صفة الغنة انتقلت إلى الحرف الثاني المدغم فيه.
0: نعم، انتقلت صفة من الحرف الأول وهي الغنة، انتقلت إلى الحرف الثاني، فأصبح الإدغام ليس خالصا. وجود صفة من الحرف الأول يعني لا زال الإدغام غير مكتمل من حيث الصفة، أما من حيث الذات أدغم، أما الصفة بقت وهي صفة الإدغام. قلوب يومئذ واجفة. وعلى القارئ أن ينتبه أن يأتي بالإدغام الناقص كما هي، يأتي بالياء مع الغنة، يأتي بالواو مع الغنة، لا أن يأتي بالياء خالصة ويطول فيها ثم يأتي الإدغام التنوين في الواو، يأتي بالواو خالصة ويطول فيها ويعني يظهرها كأنها هي أتى بالغنة، ليست غنة. قلوب يومئذ واجفة، الخطأ الذي يقع في الطلبة، قلوب يومئذ واجفة، هذه مع العلم أن الإدغام التام تنوين ساكنة في الواو والياء موجودة في القراءات. في رواية خلف عن حمزة الكوفي يضغم النون الساكنة والتنوين في الواو والياء دون أن يأتي بالغنة.
2: إدغام خالص،
0: إدغام تام خالص.

خالص، ولكن فقط يأتي بالشد لا أن يطول في الواو والياء كما نفعل في الإدغام الناقص. فهذه الملاحظة، ملاحظة أن بعض الطلبة يأتون بالإدغام

0: جعله يقرأ مرة ثانية لكن بغلق أنفه، فإذا انقطع الصوت في أثناء الإدغام فعلم أنه لم يأتي، إذا انقطع الصوت في أثناء الإدغام فعلم أنه يأتي بالإدغام، وإذا لم ينقطع فعلم أنه لم يأتي بالإدغام، أي لم يأتي بالغنة في أثناء الإدغام. وهذا من الأخطاء الشائعة، ولكن نظرا لأن مثل هذه الأمثلة كثيرة جدا في القرآن، على المعلم أن يركز على الطالب من البداية، لأن مثل هذا المثال تجد بالمئات والألوف، فإذا أخطأ في إحداها سوف يتكرر هذا الخطأ عنده في كل موضع. ونحن نستمع لامتحانات الطلبة في جهاز التقييم، يعني لا يخلو من الطلبة أنهم يأتون بهذا الخطأ المنتشر الشائع.
1: ألا يكفي شيخ جعفر هنا يعني أن يعتمد القارئ فقط على استماعه للتلاوات حتى يطبق هذه القاعدة التي ذكرتها الآن؟
0: كيف؟ ما عرفت قصدك.
1: يعني أن يكتفي فقط أن يستمع إلى التلاوات ويحاول أن يحاكيها.
0: تريد تقصد يتعلم من الاستماع؟ طبعا التعليم من الاستماع وسيلة ولكن ليس كل شيء، قد يساعده في بعض الأشياء ولكن قد لا يساعده أبدا. الآن لما أنت تأتي وتحاكي شخص سواء بالأشرطة وتحاكي شخص وهو أمامك، لو أنت أخطأت من يرد عليك في حالة عدم وجود من تحاكيه؟ ومن يحكم أنك أخطأت أم لم تخطأ؟ ولهذا التلقي في القرآن الكريم دائما يكون من أفواه المشايخ، وهذه سنة مؤكدة، وهي أول ما تلقى بالمشافهة هو النبي عليه الصلاة والسلام، تلقى القرآن بالمشافهة من جبريل عليه السلام، وليس أنه وقع في القلب والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ به، إنما تلقاه كما يتلقى الطالب من أستاذه في حلقة العلم.
2: نفس ما تفضلت الشيخ، على سبيل المثال الإدغام الناقص، في بعض الطلبة ما يعرف يفتح مجرى الخيشوم، فلما يسمع من التلفون أو من أي وسيلة ثانية من راح يرد عليه، من راح يعدل له، فيكون عنده الصوت كأنه طبيعي. لازم أحد، ناس ما تفضلت الشيخ، يصحح له وهو طريق المشافهة،
0: وهو يسمع هذا الإدغام الناقص غم تنوين في الواو والياء، يسمع صوت طول فيه، ولكن لا يعرف مكنون هذا الصوت كيف.
2: حسنت شيخ.
0: هل هو يعني مع الغنة ولا هي بس واو وياء خالصة؟ هذا اللي يعرفها الشيخ المتقن. وهو الذي لو أدى هذا الخطأ ممكن أن يرد عليه، ولكن مثل ما تكلم أستاذ حسن، فالمحاكاة طيب ولكن المحاكاة لا يؤدي كل الغرض، إنما قد يستفاد في بعض الأمور. أبصارها خاشعة، أبصارها القلقلة في الباء والصاد بعدها ألف، ألف غير مرسومة تفخم مع الراء المضمومة، ثم ألف طبيعي، ثم خاشعة الخاء مع الألف تفخيم. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يقولون مدين طبيعيين في الواو وهي مرسومة الواو، أئنا لمردودون، أئنا ولن الغنة في النون المشددة مع الألف، ثم لمردودون تفخيم الراء ساكنة قبل فتح، ومدين طبيعيين في الحافرة، هي صلة في الحافرة، والياء في حذفت بسبب التقاء الساكنين. الحافرة الألف طبيعي مد طبيعي حركتين، والراء تفخم لأنها مفتوحة، ولا ننسى عند الوقف أن

0: نقلب التاء هاء. أإذا كنا عظاما نخرة، أإذا طبعا هنا أإنا وأإذا لابد من تحقيق الهمزتين وليس أإذا أو أإنا، لأن في قراءات. وللعلم في هذا يسمى استفهام المكرر، تأتي أإنا أإذا. في الاستفهام المكرر في رواية حفص كل الاستفهام المكرر يأتي بتحقيق الهمزتين، لكن في القراءات فيه مذاهب، منهم يستفهم في الأول ويخبر في الثاني، ومنهم يخبر في الأول يستفهم في الثاني، منهم من يثبت الاستفهامين.
1: كيف يستفهم وكيف يخبر؟ ويستفهم بتحقيق الهمزات،
0: يستفهم يعني بوجود الهمزتين سواء مسهلة أو محققة، إنما يسمون استفهام لأن هي أصلها إن دخلت عليه همزة استفهام، إذا دخلت عليه همزة الاستفهام، أإن أإذا سما استفهام هنا واستفهام هناك، فلما تتوالي يسمون استفهام المتكرر. القراء في الاستفهام المتكرر وهي كثيرة في القرآن على ثلاث مذاهب، إما تحقيق الاستفهامين لكن مع التسهيل أو مع التحقيق هذه مسألة ثانية، وإما أن يستفهم في الكلمة في
1: الهمزة
0: في الموضع الأول ويخبر في الثاني، يعني ما في استفهام، وإما أن يخبر في الأول مثل يقولون إنا لمردونون في الحافرة أإذا كنا هكذا، ويستفهم في الثاني. وليس موضوعنا الآن لأن هاي موضوع قراءات، ولكن فقط للإشارة أن هنا همزتين أئنا وأئذا، وحكم الهمزتين هو التحقيق، لا تسهيل ولا إبدال ولا إسقاط. كنا طبعا نون مشددة بعدها ألف وألغن في النون المشددة، عظاما نخرة، إدغام التنوين في النون إدغام تام، التنوين إذا إدغم في النون إدغام تام، لأن جنس الغنة موجودة في التنوين موجودة في النون المتحركة التي بعدها. نخرة تفخيم الراء، وتكررت طبعا قلنا لأن الراء مفتوحة. قالوا تلك مد طبيعي في قا ولو مدين، إذن كرة إخفاء التنوين في إذن عند الكاف بغنة، والإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام. كرة مرة أخرى ومرة ثالثة ورابعة تفخيم الراء. كرة خاسرة إظهار التنوين عند الخاء. حروف الإظهار كم هي؟
2: ستة.
0: حروف الحلق.
2: نعم.
0: حروف الحلق يعني حروف التي مخرجها الحلق وهي ستة.
1: إذا غاب عني حبيبي همني خبره.
0: نعم.
2: همزة هاء عين حاء غين خاء.
0: هذه ها؟
2: نعم.
0: طيب. الحروف الستة هذه إذا أتت بعد التنوين فلا غنة في التنوين ولا في النون الساكنة. فإنما هي زجرة واحدة، كذلك فإنما تكرر النون مشدد والألف، زجرة هنا في قلقلة في الجيم، لكن زجرة واحدة إدغام التنوين المضموم في الواو، فهي إدغام بغنة أي ناقص، إدغام ناقص بقاء الغنة في الواو. فإذا هم بالساهرة، فإذا الم الطبيعي هم بالساهرة، الميم الساكنة بعدها الباء، والميم والباء مخرجين متقاربين أم نفس المخرج؟
2: فإذا
0: ميم والباء مخرج واحد،
2: مخرج واحد. نعم
0: نعم، فلهذا عندما التقى المخرج واحد في الحرفين

0: أخفي الميم عند الباء، أخفي الميم عند الباء، لأن الميم والباء هو بانضمام الشفتين، الباء من الداخل والميم من الخارج، يقول بري وبحري، بحري باء وبري ميم، فنخفي الميم عند الباء أي في تلامس في الشفتين في الميم عندما ننطق الميم عند الباء مع فتح الخيشوم بالغنة، تلامس وليس ضغط. بالساهرة، بالساهرة المد الطبيعي في الألف، ونقف بالساهرة مع تفخيم الراء، نهاية الآية 14 من أحكام تجويد سورة النازعات، يعني معظم الأحكام تقريبا متكررة في هذه الآيات.
1: لكن قبل أن نختم هذا الدرس شيخ جعفر، إذا سمحت لي، وأعلم بأنه ليس موضوع المجلس، لكن بما أن فضيلتكم أثرت هذا الموضوع، لا شك بأن يعني أيضا لدى المستمعين تساؤل، ربما يعني مثل التساؤل الذي لدي في مسألة الاستفهام والإخبار التي أتيت بها واختلاف القراء فيها على أوجه. فإذا إذا سمحت لي شيخ جعفر، كذلك المشايخ هنا إذا أحبوا أن يشاركوا في إعطاء أمثلة لكل يعني لكل وجه من الأوجه التي يعني اختلف فيها العلماء، حتى أيضا يتبين لدى المستمعين ولا يقعوا فيها.
0: طيب
1: نعم،
0: نبدأ مثلا إمام نافع. إمام نافع يستفهم في الموضع الأول ويخبر في الموضع الثاني، كيف يقرأ؟ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. واضح؟
1: نعم.
0: طيب نأتي في أبو جعفر، يخبر في الأول ويستفهم الثاني. يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة.
1: هذا إخبار في الأول واستفهام في الثاني. نعم.
0: أما الاستفهام في الاثنين حفص.
1: نعم.
0: وكل حسب مذهبه، يعني حفص مثلا يحقق الهمزتين، وعندنا في هذه يعقوب مثلا يحقق استفهام في الاثنين، ولكن يعقوب يسهل الهمزة الثانية عن طريق الراوي رويس، وروح يحقق في الثاني، يسهل رويس، يعني يقرأ مثلا هكذا: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة.
1: نعم.
0: وهكذا.
1: بارك الله
0: فيك. أمثلة سريعة.
1: جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح، وهذه هي التنبيهات التي تفضلت بها فضيلة الشيخ في الآيات الأولى من سورة النازعات، وسوف نكمل إن شاء الله في لقائنا القادم إن كان في العمر بقية السورة الكريمة شرحا وتفصيلا. شكرا جزيلا لكم. ومستمعينا الكرام، ننتقل معكم إلى هذا الفاصل، ورقم التواصل 1-7-4-5-5-5-4-4 1-7-4-5-5-5-4-4. عبر هذا الرقم نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة. نلقاكم بعد الفاصل وبرنامج حلية التلاوة. أحلى.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
1: حلية التلاوة.

0: الله مستمعينا أينما كنتم، وأجدد الترحيب بمشايخين الكرام فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر مجددا، وحياك الله، وأرحب كذلك بالمشايخ الفضلاء الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد ولي الجناحي. وأرحب بكم أيضا مستمعينا الكرام، أذكر برقم الهاتف الذي من خلاله طبعا نشرف باستماع مكالماتكم وتلاواتكم الطيبة، هاتف رقم 17455544. معنا أولى مكالمات هذه الحلقة. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: زهرة.
0: أهلا يا زهرة، كيف حالك يا زهرة؟ طيبة إن شاء الله؟
1: الحمد لله زين.
0: حياك الله زهرة. تكلمين من السبيكر ولا من السماعة؟
1: التليفون.
0: أنا عارف يعني من التليفون أكيد، إذا كان سبيكر كلمين من السماعة يعني مباشرة بدون استعمال السبيكر على أساس أن يكون الصوت واضح أكثر. تفضل يا زهرة. تفضل شيخ جعفر، أي صفحة تفتح خدمة زهرة؟
2: في صفحة 236 سورة يوسف.
1: لا خلي في جزء عام ما أبغي.
2: طيب احنا درسنا كان سورة النازعات، افتحي على

0: سورة النازعات وتفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا.
0: سكن الراء.
1: غرقا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا.
0: تتقفين على الألف؟ لا تهمزينها، يعني لا تأتين بالهمز بعد الألف.
1: والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا.
0: واصلي.
1: فالمدبرات أمرا.
0: فالمدبرات مدبر الباء.
1: فالمدبرات أمرا. يوم ترجف
0: أمرا.
1: يوم ترجف الراجفة.
0: يوم ترجف الراجفة. وتدرج فين الراء؟ تكررين الراء، خليك يعني ما الراء لا يتكرر، خاصة عند السكون وعند المشدد، يعني قابلية التكرار الراء موجود عند كثير من الناس. يوم ترجف الراجفة، هاي مثالين، الراء ساكنة والراجفة مشددة. أيوة تفضلي.
1: يوم ترجف الراجفة.
0: ما شاء الله أحسن. نعم.
1: تتبعها الرادفة. تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة.
0: أبصارها الترقيق.
1: أبصارها خاشعة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
0: إذا كرة فيه غن هنا صح؟ نعم.
1: أين؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
0: الحين زين، بس صلحيها أكثر آخر مرة. يلا.
1: قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
0: لحظة، قالوا من مد زيادة؟ قالوا مد طبيعي، مد مقدار حركتين لا أكثر. نعم. أحسن يكون.
1: قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
0: ما شاء الله. نعم.
1: فإنما هي زجرة واحدة.
0: زجرة، قلقلة الجيم.
1: فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
0: إذ ناداه، سكني الذال.
1: إذ ناداه.
0: مو إذ نادى، إذ ناداه.
1: إذ ناداه.
0: لا سمعيني. إذ ناداه.
1: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
0: ماشي.
1: اذهب إلى فرعون. اذهب إلى فرعون.

0: إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى.
1: فهل لك إلى أن في مد هنا. عيده.
0: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى
1: طيب.
0: ثم أدبر يسعى.
1: بس لحظي، لما تقفين على الألف ما تي من همزة بعدها. ثم أدبر يسعى.
0: ثم أدبر يسعى.
1: نعم واصلي.
0: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
1: بارك الله فيك، أحسنتي على هذه المشاركة الطيبة، ونتمنى لك التوفيق والاستمرار في تعلم التجويد. وهذا علم مهم جدا، لأنه يتعلق بكتاب الله عز وجل، وإنسان يتعبد بالتلاوة ويبتغي الأجر والثواب. أحسننا.
2: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا زهرة على هذه المشاركة، موفقة إن شاء الله. أيضا سوف تكون هناك مكالمة، لكن بعد أن نستمع ربما إلى بعض التنبيهات شيخ جعفر، الأخت
1: يعني
2: زهرة
1: نعم
2: دخلت في بعض الآيات الجديدة التي لم نستمع إليها،
1: لم نتطرق إليها. قراءة الحمد لله زين، هي في تطور ماشي، يعني هي تتعلم حسب يعني ما سمعنا منها سابقا، وقراءة إن شاء الله طيبة، بس عليها أن تلاحظ يعني ملاحظتين يعني على السريع. حروف السكون يعني السكون سكون، ما في شيء اسم بين السكون بين التحريك، مثل إذ ناداه تحريك، وإن كان خفي لكن تحريك سمع. مسألة ثانية، لما نقف على الألف ننتبه أن ما نحبس الصوت يعني دفعة واحدة يتولد عنها همزة قوة مثل هكذا، وهذا خطأ شائع عند كثير من الناس.
2: نعم،
1: كان في همزة خفيفة في الوقف على الألفات. نعم،
2: بارك الله فيكم. الآن نعود إلى الختمة التي كنا قد توقفنا عندها في الحلقة الماضية، ومعنا أيضا هذه المكالمة على هاتف 17-455-544. ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام، يا هلا.
2: أهلا، من معنا؟
3: خالد البلوشي معنا.
2: حياك الله يا خالد.
1: ما شاء الله،
3: الله يحييكم إن شاء الله.
2: أهلا وسهلا.
3: وين أقرأ مسامحة؟
1: شيخ خالد، سورة يوسف الآية السابعة،
3: صفحة رقم
1: 236.
3: الآية رقم 7.
1: نعم. لقد كان. نعم.
3: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف
1: اقتلوا نبدأ بهمزة مضمومة.
3: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده

0: قوما صالحين.
1: كمل الغنة. قوما صالحين.
0: وتكون من بعده قوما.
1: لا ما في مد زيادة بعده، مد يعني مقدار حركتين. قوما صالحين في غنة.
0: وتكون من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
1: أعد. السيارة فخمرة.
0: يلتقطه بعض السيارة
1: سيارة لا سيا سيا ما تفخم الياء
0: لأن فخمت الراء فخمت لي أنزل إن شاء الله. ويلتقط
1: ما في
0: يلتقط يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
1: نعم لا بس زين.
0: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون.
1: مصحف أمامك؟
0: إيه نعم.
1: تأمننا في شيء علامة غريبة على
0: إيه هاي عارف تسوي بشفتينك تضمها وترد ترجعها بدون ما تغير الصوت.
1: إيه هذه عبارة عن منين؟ تأمنونا زين عبارة عن نونين، نون مضمومة نون مفتوحة. كل القراء ما عدا واحد فيهم يدغم النون الأول في الثاني، لكن أثر الضمة أثر وليس ضمة، أثر الضمة يظهرها في الوسط. يعني بالغنة تأمن ها أوكي هكذا ويضم شفتين في الوسط سواء أمام الناس أو حتى هو يقرأ، حتى هو بنفس الحال منفرد عليه أن يأتي بهذه لأن هذه أمانة. تأمنا. يلا
2: الذي يستمع
0: أعيد الآية
2: لا يشعر بها ولكن يعني لابد أن
1: نعم اللي يستمع ما يحس
2: يستمع هي غنة يعني متواصلة
1: اسمع غنة مشددة نعم نون مشددة مع غنة. أيوة تفضل
0: أكمل ولا أعيد الآية؟
1: إيه العيدة شوية حلا نشوف أو حتى نسمع نشوف ما نقدر.
3: الإشمام الشيخ يرى ولا يسمع. الإشمام يرى ولا يسمع.
1: نعم.
0: ولا إن شاء الله. قالوا لا قالوا يا أبانا ما لك لا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون.
1: خلاص احنا أمناك انك تأديت هذه
0: 100% لا قاتل شيخنا 100%
1: ولكن لو ان ما تستطيع يعني مثلا مو انت يعني غيرك ما يستطيع يسوي الحركة ذي يضم شفتينه وهو قاعد يبلغن في النون ف هناك في وجه ثاني في القراءة تسهيلا على الناس يجيب نص ضمة ربع ضمة ثلث ضمة المهم يأتي بضمة خفيفة في النون الأولية تأمننا على يوسف لكن في الحالة ما يصير الضم
2: صحيح.
1: تعرف تسويها ذي
0: تأمننا لا ما قريتها ولا مرة
4: أصلا يوبها
1: يا وانت تمثل يبته تأمننا لا بالصح لي تأمننا تأمننا يعني نون يعني مضمومة لكن
2: ليست ضمة كاملة
1: اي ضمة خفيفة يسمونها روم حاول.
0: قالوا يا ربنا ما لك لا تأمننا الملك لا تأمننا على يوسف وإنا

0: له لناصحون.
1: ايوه
0: أرسله معنا غدا، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب
1: العابق.
0: وإنا له. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
1: نعم.
0: قال إني ليحزن
1: حزون.
0: إني إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب
1: القلقلة.
0: وأخاف أن يأكله لأنه وقفت ما قرأت وأخاف أن يأكله الذئب
1: زين.
0: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا
1: إنا
0: لخاسرون.
1: إذا يعني في مد
0: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
1: أحسنت شيخ خالد، جزاك الله خير. تدرس اليوم في مراكز تجويد؟
0: توني مستوى أول.
1: زين زين، مستوى أول كذي ما شاء الله، وايد زين. مستوى أول جزء
0: الحمد
1: عامة.
0: لله رب العالمين.
1: نعم جزاك
0: إيه
1: الله.
0: نعم
1: حياك الله حياك الله.
0: توني سورة الليل الشيخ.
1: سورة الليل إن شاء الله، وبعدين إن شاء الله تختم إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
2: شكرا لك يا خالد على هذه المشاركة. شكرا يا شيخ خالد. أهلا وسهلا أيضا معنا هذه المكالمة، إلا إذا أحببت أن تنبه شيخ جعفر.
1: يعني ما شاء الله، أنا أحيي في أخونا خالد أنه اتصل، ما قال لي أنه يقرأ من جزء عمه، على طول دش في سورة يوسف. وقراءة لا بأس، يعني ما فيه لحون جلية يعني، وأدى بعض الأحكام التجويدية، يمكن ترك بعضها لكن غالبا أداها، وهو يحاول ويتعلم، وهكذا كلنا كنا مثله هو يعني.
2: لا شك.
1: نعم، ويعني نتعلم، وفي أفضل من واحد يتعلم كتاب الله عز وجل.
2: لا. بارك الله فيكم. أيضا نستقبل هذه المكالمة. ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا ومرحبا، من معنا؟
3: معك محمد المريثي.
2: حياك الله يا شيخ محمد، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك. سلمك
2: يا مرحبا. حياك الله. تفضل يا محمد.
1: حياك الله أستاذ محمد.
3: هذا شيخنا الفاضل، كيف حالكم؟
1: الله يعزك ويسلمك. احنا في سورة يوسف عليه السلام الآن. فلما ذهبوا به وأجمعوا، تبدأ من هناك آية 15. أيوة، الآن هنا بداية المؤامرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن
1: وأجمعوا مدني
3: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن
1: أجمعوا
3: يجعلوه
1: وأجمعوا أن يجعلوه، لأن في الواو بعدها همزة.
3: سمونا منفصل شيخنا.
1: منفصل ما عليه.
3: نعم.
1: سوى متصل ما دام احنا ماشيين كذي. سوى منفصل اربع حركات، تقرا حركتين انت
3: عشان نعم. الصوت والنفس شوي.
1: طيب رجع لك، تفضل.
3: تواصل بالمنفصل؟
1: كله منفصل، لكن في قصر في توسط.
3: اقصد القصر، اقصد قصر المنفصل.
1: خيرا.
3: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.

0: ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما
1: وتركنا يوسف
0: نعم
1: وتركنا يوسف أعد من هناك
0: وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
1: بس خليك يا شيخ خليك الخيشوم مغلق في أثناء أداء الواو.
0: نعم.
1: خاصة المد أثناء المد واو المدية. نعم.
0: تصفون.
1: أي كلمة في مد بالواو حاسب أنك ما تفتح خيشوم.
0: والله المستعان على ما تصفون فجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم
1: والله عليم رقق العين
0: والله عليم بما يعملون وشروه بثمن نعم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
1: أحسن جزاك الله خير شيخ محمد. بس بسألك سؤال.
0: تفضل شيخ.
1: أنت تلقيت القصر المنفصل من
0: لا والله شيخنا يعني احنا قرأنا بالطول
1: بالتوسط.
0: نعم بالتوسط.
1: ايه على انت سمعنا
0: قرأنا بعض القراءات كقالون بالقصر
1: لكن حفص بالقصر ما قرأت.
0: لا ما قرأت بالقصر.
1: لا لا هو والأصل إن ما تقرأ إلا ذا الشيء أنت تلقيته.
0: نعم
1: لأن حتى قصر المنفصل في رواية حفص في التزام في بعض المسائل يعني تقرأ بوجه معين مثل فرق وبسطة نعم. وغيرها في بعض المسائل تلتزم فيه في أثناء القصر المنفصل. بارك الله فيك.
0: أنا ملتزم في التوسط بس عشان أنت الحبال الصوتية والنفس كذا اليوم.
1: الله يشفيك.
0: آمين يا رب. جزاكم الله خير وبارك.
2: حياك الله.
1: حياك الله.
2: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وعليكم السلام. نرجو لك التوفيق. وقبل أن ننتقل إلى تلاوات المشايخ التي دائما هي مسك ختام اللقاء هل هناك ما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقدار الذي
1: التنبيه عام ما تتلقاه والذي تقرأه وتعلمه خلاص هذا
2: نعم بارك الله فيكم وأرحب مرة أخرى بالمشايخ هنا الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي. نعم شيخنا.
1: نعم تفضل شيخ فهد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال

0: قالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين.
1: جزاك الله خير، بارك الله فيك. أول شيء من عباده المخلصين، طبعا في قراءتين، مخلصين ومخلصين، وكلمة مخلصين احنا عندنا دائما دارجة أكثر، فننتبه أن هذه الكلمة في رواية حفص تقرأ مخلصين ليس مخلصين، وعلى المعلم أن يركز في مثل هذه المسائل. المسألة الثانية، ولقد همت به، في علامة قيلة عليه بعضهم حط ميم حتى، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. من الخطأ الفاحش إن واحد يصلها ويقرأ هكذا، ولقد همت به وهم بها، هذا يقلب القصة كلها رأسا على عقب، ويغير مفهوم الآية. همت به هي آية العزيز، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، مشترطة بهذه لولا أن رأى برهان ربه. يعني الحذر أن نصل، والحذر الأكبر أن نصل ونقف على بها.
2: البعض بسبب هذا يعني هذا التواصل في أو عدم الوقف بنى تصورات يعني على الموضوع.
1: شوف لاحظ الإمام ابن الجزري كيف كان حكيم لما ذكر في المسألة في منظومته الشهيرة، وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، لا بد، ما قال عليك معرفة الوقوف، لا، لا بد أي وجوب، نظرا لأهمية ذلك في التلاوة وقراءة القرآن.
2: بارك الله فيكم.
3: نقول الشيخ في خصوصا في القراءة في القرآن الكريم في القصص، فلا بد من القارئ أن يلتزم بالوقوف والابتداء، لأن إذا ما التزم بها سوف يغير كثير من المعنى، وخصوصا من معاني القصة أيضا،
2: يدخل الحوارات في بعضها.
1: نعم، قصص وفي الأحكام.
3: نعم، الأحكام أيضا،
1: الأحكام الشرعية هذه خطيرة جدا.
3: نعم.
1: نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك

يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد

0: فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: لك وقف هنا في كذبت، هو صحيح ولكن طيب ماشي.

0: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
1: أحسنت. في هذه الآية يوسف أعرض عن هذا، هذا أمر إلى يوسف، ثم الخطاب موجه إلى امرأة العزيز واستغفري لذنبك، على أساس نفرق أن الخطاب كان ليوسف نقف واستغفر لذنبك لامرأة العزيز إنك كنت من الخاطئين.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من هذه التنبيهات الطيبة، وشكرا كذلك للمشايخ هنا في الاستوديو الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد ولي جناحي، بارك الله فيكم وفي جهودكم الطيبة، وكذلك الشكر موصول لكم مستمعينا من شاركنا في هذه الحلقة واستمع إليها في بثها المباشر أو في بث الإعادة. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. نلقاكم على خير، فحتى ذلك الحين هذه تحية من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر، في أمان الله.

الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مستمعينا، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ عبد الرحمن السعدي، يتلو علينا ما يتيسر له من سورة الشعراء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة مستمعين الكرام القارئ عبد الرحمن السعدي ما تيسر له من سورة الشعراء. أذكار

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات. رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقال:

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه. ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: اللهم رب السماوات ورب الأرض،

0: النووي
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل

0: النار.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
0: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
1: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
2: سورة الملك. بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا يحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا.
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نذير الروح،
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

0: فيما يلي تستمعون إلى ما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة العظيمة. استمعنا وإياكم أيها الأكارم إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.
1: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
0: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة النساء.
2: اللهم يا سامع الدعاء،
3: اللهم يا سامع الدعاء،
2: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: مستمعي إذاعة القرآن الكريم من البحرين، تبقون الآن مع سورة النور التي خصها الله عز وجل ببعض الأحكام الجنائية المهمة، والتي تحدثت عن حادثة الإفك. سورة النور بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات فشهادة أحدهم

الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم

0: أَبْنَائِكُمْ
1: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم.

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض،

ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك

الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقل

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف الذين

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج

0: سامع.
1: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.

0: الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم لتسقي به العباد وتجعله للحاضر والباد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: سورة تصعد بالسامع إلى السماوات، حيث النجوم والكواكب ومخلوقات غيبية لا نعلم عنها الكثير. تستمعون لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان سورة الصافات.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورتي الفاتحة والبقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله

وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

الله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحس